ولتقي خشتها دو ساد الكيدر ثانج جاغي ساتس آتا دون لي تخاتس آتا جن يا خلقيت ايا دي بلا اشتاين ليني تاتس آغو تاتي كاي جنيغو يا خلني خات إيرا نيو خات بلتاهين لاي اي آج أيسي ديني زين أكو أرو لي دودات إدقي خوي يلاد أوي ندهجش بلاش لاي يلاد Akonde di yendo de nizida yitz ajgo dach adil de akoko di yin bitz aje dashti yago o yago yago yago tzidato tzidigi che achot ego at echot ego di dene باخون اخد جيت ايد نيو كابل تاهين لاي تيدا اتكسكو تيدا ايسي خل سكخانغو تاهي جينان دي يند ايا او ناچه خد جيت لا خيش دي ين والي ينزن نخيري رودني تسند تجديني دوشی سادگی به تجدین نید خوئی نا تجوست ایگی به اخو تجدین نید به ایش جنس لیم خال پانگی ات ای چیر دا دودا چیدگی چید سچی بیدال چیگی آج بیچی خی اکو نخلتا خو جولا دزن زند ای اکخونده ای ایتنا خو بناچه خلتا خو جوینه انت ایگی ایت ای دود ناگی ات ایل بکی دجده ایتخا ادو خو ین هج آ اشتین خلتا الکن ینه Aki eid eia. Tzida ditchigi daj lin. A koko. Bist ajdo kahagi. Tzida do kapohone zada. Selim. Shachi. Tiye do shayat eta. Chini zin. Bits ade shat chini zin. چه ایخ این خالا پانگیت ای یاگو اخویت زیز آده خاش دو قطگی دو خبغنه چاده اچ ایشی بی پی اتزیلگی دو ای اتزیلگی دو پانگیت ای بی خاش دو قطگی دو خاخوی دو لیلتا ایش جا A koko, di yin. Ya aas necha ta o lechko, cha ni yadjun neila, e Genesis, wultcha e chastchago ne daashto. Chonech e, nt e, tzidat aat et aachit e, nt e, do da tzidigit e ya, chultal khan se le, daaz le, la, ako di yin, ako di neil. Anneke de stil, a anachtso, neho ka be kagi, kede konocht inegi, anneke de stil, nehe bangit eit a bil, jon neila a koko. Tko, neho ka be kiyilad, a chastil, a konde, a betsego, a betsedam,